0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهك شي لي بوتوا حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيج بوي دا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابيت.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليبو امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا، يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فسبح

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: قبر
1: بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي جورا وستايش بو خدايو هيت پرستراغك نيا بحق دقل الله تنهايو هاو بشي نيا ملكو سفاس بو اوو بسر هم مشتيك دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو تاكي دواي امرد ليدكمو پناد پيدگرم لخرابي اوي لم رودايو لدواي امردايا پروردگار پناد پيدگرم لتنبالي و لش قرسي و خرابي تمن بيري پروردگار پناد پيدگرم لسزايك لآگري دو زخو سزايك لگور داتوشم ببيت.

عظيم با الله كفروردگارم بيو اسلام دين برنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو پیشوام بيت.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بيت لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنياي و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واشتعل الرأس شيبا.

قال رب اجعل لي آية قال

Game.

بسم

علمت نفس ما

قول رسول كريم.

وما صاحبكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى.

وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا

العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها

آيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: برنامه شرح و راوی نواجوانتری نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لنواجوانتری نکانی خواهی گورو پروردگار شرح و راوی دکا برنامه نواجوانتری نکانی خواهی گورو پروردگار
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاوي خواهي قولتان لسر بيت بنران و بسران خوش حالن كذلك ترشاتين وخزمتان لألقي چي تري برنامي لساعينا وجوانا كان خواهي خود بناس أي مسلمان مسلمان دبي خواه ناس بيو خداي خوي بناسه لما القيادة لخزمة دي ويبا الرئيسة دا سينا يشي شتر لخزمة دي شي شتر لناو بيروزا كان اوش بريتي لناي بيروزي الستير واتدا بوشر تغطية الشيء او كسي او دا بوشريك كمو كورتيكاني بندكاني دادا بوشي او دا بوشريك عيبي بندكاني دادا بوشي اشكريان ناكا ابرويان نابا فضحيان ناكا مجاليان ددا مولاتيان ددا بو او توببكن سپاس بو او خدائي كستير ناوي ستير يشك لنا بيروزاكان كا بو شوية لقرآن دانا هاتو بلام لفرمودي رسول الله دهاتو صلى الله عليه وسلم فرمودكي علاي كري أمية عليك جاري چان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كسي جبيني لدشتايك دا خوي دشوري ديار لبس شاوي خلق فيما صلى الله عليه وسلم شو سمين بركة ودواي حمد السناء إخوائي قولي يكر فرموي إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والسترة فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فرموي إخوائي قولا جل جلاله زور نرمونيانا وزندوا بردوام وستير واتا داپوشرا داپوشرا وپي خوشا حياو داپوشين باید اگر یک شکل لیو خویشوری با و خواب شود که کس نیبینی او لشون یک بید که و گنجاو بیو ندیو بی چون که عینی پیروز اسلام پارزاری حیا و حرمت خلچینه الله جل جلاله ستیره باید به امی مسلمانیش به همان شوا لبواری خومنده و لطوانه خومنده ستر یکتر بکین عیبکان یکتر دا پوشین يكتر عيب دار نكين مشغول عيب كاني خمان بين أو ناوى برزا أو الرنق دانا ولا سر مسلمانانا كمسلمانانش بروا دارانش أبي هولدن عيب يكتر دا بوشن شوك إما هما كمكرتي مان هي لبرا أوا مشغول عيب كاني خمان دابين جوب واز العيب خلق دينين هما كمكرتي مان هي شوك رسول الله فرميتي صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة هكذا عيب مسلمان دا بوشي خواي قولا لروج قيامة عيب كاني او دا بوشي بدا خوا كي استاخل كاني دبيني لكمين دان بو يكتر لسوشيال ميديا توركم الله يتكان دا كونز جوين دان بو يكتر چون عيب كاني يكتر عشقرا كان چون دهولي بو بكتي چون عيب داري كاو الله يوام لكر بورتم كر دا حلاقية ورسوام كر بو لكاتك دا وكو دالي جام دالي بمش جينا بلا ممزرين جينا زور عيب إنسان أو بدوي عيب يكتره وبيت هركس بدوي عيب مسلمانان وبيت أو أخواي قولة فصعي دكا رسواي دكا رسول الله فرميت صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه أي أواني كواب بزمان إيمان تاني هنا وبلام دل إيمان نتشو تانا ودل تانوا أو جورك لها الرشة كصفة نفاقة في مصر صلى الله عليه وسلم أي أواني كهر بدم مسلمان لا تغتابوا المسلمين غيبة مسلمان مكان ولا تتبعوا عوراتهم وشوين عورة عيب عاريا مكون فإنه من يتبع عوراتهم هاركسيك شوين عيب عاري خلشي بكوي يتبع الله عورته خوائي قولوا عيب عاري أشكرا ذكاد ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته أقر كسيش خوابيه بي لمالي خوي دا عيب داري دكا وفزحي دكا بويا مكون شوين عيب عاري خلق حتى بكري عيب عالي خلق دا بوشين إماش همان عيب مان هي أما صفتي إنساني مسلمان أوي كوا حياة وحرمت دا بارزي عيب كان دا بوشي اواني كوا دور الدين وكو بيدين كان شبكان دبينين وبينيمان لا كاتك كسخسي شي حق دكات شي بلا شاو جوين لا كومنت كان عند جوين دفروشن جوين ددن چونك لبروي حق بها بيسو غوزا تشيتي دابي اويلي درجه عقيده وبير واريان بيسا بلا انساني ايماندار دائما عذر بو برابر كي دين توا وعيب كي داد پوشه كمو كورتيكاني داد پوشه بجوري كوا يشل زانان حاتمي اصم که قطعی زود لذت بون خلو دهات پرسیاری لذت کرد و زنایشی گوره بود جاریشان آفرتی کات پرسیاریشی لکر بالام لوکاتی دا باشی لب و دنجیات او انسان و همه کسیش اویه بالام حاتمی اصلا لوکاتی دنجی برس کرد و وقتی بدنجی برس پرسیار کرد که من جویم گرنا بو اوی او شرمزار نبی بو اوی عیب دار نبی بو اوی واتی بگات اما عجله ایزنی و جوی لیزنه بود. و تی بد خوش که کم بدنجی برز پرسی حرکت که من جویم گرانه جویم کر کر ایتر اوش دل خوش بو که باوی که و چون بزن عیبکی دا پاشی با عقلانه ایتر لو رجوع پیان گود حاتمی کر اینا کر نبو بلام لبر اوی که ام اشتجوانی کرد بو اوی او آفرت شرمزار نبی و عیب دار نبی بخود آنسی تو طریق نبی تو لو رجوع و کتابی کانی دورو بری پیان دگود حاتمی کر بو چې خوې کار کړل او کاته ده بو او او افرت شرمزار نه به خو ځان نسیته و اي امه امه ریک وکړه الله بسرا او شدا ول دوی به تر دګرین چې عیب شي هبه شي کړدو شي نه کړو هما غلط شمنه به دا خو ځار وهنه له خنوارکان بو تر داد نشین لکمین دان ازاري و انسان قصده کا قصې له دمي درس فاعل بعد لجات مرفوع کا منصوب دک زمان و قصه و درسه زود زهرنده قصه لدم من درسوی مش پرشیمانی بلام دبینی خلکانی که هیا بزلک زود زهرنده قصه لدم من درسوی مش پرشیمانی بلام دبینی خلکانی که هیا بزلک کمینده ابو برانبرکه بلام بخوش عیبی زوره بلام انسانی ایمان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چولدا مگر محرمي كان لقل دابه. پیشوا بخاري رحمتي خوايلي به گراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي باهج باورداريكي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هرسوكوتيكي ناريكي نواند او هرسوكوتي تريهيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوايلي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوى أبو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفك بهن آخر يومك. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي كخواي قورو پر وردگار فرميتي اي آدمي ذات تول سرطاي روش ده چوار ركعت نواجم بابكا كما بس نواجي بياني و سنتي پیش بيانيا منش لا شركو تاي او روجا دت پاريزم. پیشو احمد با سندكي صحيح جرابتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي آدمي ذات بجنودان بالرشقار آزارم ددا چون كمن خوم زمانم همو كارو باركان بدستي خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدا کم. پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواین لی بگیر آویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبی غنبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی کچیکی هبو زینده بچالی نکردو ظلم مستمی لی نکردو کرکی بگورتر داننا واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا او خوای گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا في اولادكم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمی لخوای گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر ترمیک تان بلا دا تی پری اوه هلسن تا تی پرده بی یان دادن ری. پیشوا ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبع عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کسی تکابو برای کی بکاتو اویش دیاره کی لبرانبر او تکایه دا پیشکش بکا اوه چو تا بر درگاه کی گوره لدرگاه کانی سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتی خواهی لیبه گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سبقت رحمتی غضبی. واتا پیانبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه که خواهی گورو پر وردگار فرمویتی بخشندهیم لپیش توربونم دایا پیشوا مسلم گراویتی و. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جوزام خنسای کچی بزور بشوده خنساش هات خزمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم عرض حالی خوی باز کرد. پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم نکاح کی حلوشاندو فرموده کی متفق علیه. قال ابن عمر نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي دجيرته كبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيانبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر كسيك تان بانهشتي زماون كرا أو بابشي. پیشوا بخاری و مسلم گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتفی غنبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی نفرین لعنتی خواه لو کسبه کما رب جاش دکاتو لوش بوی حلال دکا. پیشوا ابو داود گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعاء لسن نخوشك بكا اوه خواهی گور شیفای بودنی ریو چاک دبیتوا. امش دعاکه که دفرمه اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یه راویتیوه.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک یک بو فیربونو وان یک بو ژیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه بو همو سردمکان آوینه بو بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمجارماندا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواب وی حلبجار دوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبت وی حلبجار دوین و هر وها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراستی تماشای جیانی اندکی همو جیانه کیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دین پیروزه اویش پیاویکا کمشوره با ابو دوجانه ابو دوجانه ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دوجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دوجانا أم أبو دوجانا بو وكنيايو إترهتا مرديش هب أبو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كم صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقته كا كوش برانو مدينة كان ديارماتي دارا كانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي لنوانا دان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داوه لو سردمي دا حتى ايستام يجوجاري كيديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقد بشكدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدمو عدي تواكدن بو خد ماريب كوا لدنيا داشتي وارو ندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بك بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجياني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واحية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهم مشتده بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم ده تواني أقر حظر ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو معرب كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جندية تايبد مندياني لقل شاركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير راواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا كا او كاتي ميدانا كا او دا جيران پيش او وناوه دي كبكوون سرطات سن سواري كان دنار دلا يقديكا يقديكيان دهناو دا بردو اگر لو كاتي دا دا چون داري ابو دوجانا يك يقو لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي دا بستو نيوچواني پي قيم دا کردو انجا شمشيركي هلغت شمشيركي ابو دوجانا يكي لجاركان دا پيان صلى الله عليه وسلم لو شري دابوكا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زور اگه لصحابی چونه پیشه و بلان پیغمبر وی ندن. تا گیش سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبر خوا ما فی ام شمشیری چی که دفعه کسی ما فی بده. فرمی مسلمانی پینه کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینه کجی و دیلو اوشی پینه کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پرو سورکشی لنوچاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یگلوان زبیر قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پروی تاوسی هبو که لنوچاوان خوی دبستو وروه امام علي خود يكي سبيه بو كالسري ده بس اما نشاني او بو كخوين آماده كده بو جنگو بو شرو بو ميدانو بو روبرو بو نوا او بو ابو دجانا لشري بدلا بجداري كد بباشين شوا مسلمانان لبدر سر كوتن ولشر احدا باشين بجداري كد ابو دجانا تاقشت او راديك او كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاشني ورو دا زرنا راحت كلا هجو مکانی بیوج من زور خسکرای و بسر خیمه پیغمبری خواه بسر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانی کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوج من که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوت بون حتا هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوج من پیکوت بون بلام نیده هشت به هیچ شیوهی که تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بله ابو دجانا باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشری بدریشا و لشری احدیشا دوری کاریگری بینی و ابو دجانا لو موقفانی که زور مهمه لکاتی نارحتی کان دا همو کس خویت دا راناگری و یا ناتو همیست پیشوا حلم زنجی احده بو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فدا که ابی و امی و فدا که نفسی ای پیغمبری خوا دای کوباو کم نفسی خومشد بقربان دکم بردوام لدجی دجمن جنگا حتا وکو وایلی حات پیغمبر خوصنم پی بله اللهم ارضی عن ابن خرشة كما أنا راض عنه خواي پروردگار أي پروردگارا لابن خرشة رازيبا واتسماكي كوري خرشة كالأبو دجان دكا هرو كوچون من لي رازيم أما دعاي پیغمبري خوايا بو أبو دجاني كردو أبو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهوديشي كردو لشر يهودا لجنگ يهودا كبني نظيره كان خيانتان لپیغمبر اخوا کرد لدواي جنگ احد او ابو پیغمبر حصاري خصصاريانو چوا دوري گرتن اوانش لقواكان يانوا بتيرو بو اصلاح او سردمي خيمكي پیغمبر اخوايان داده گرتا برتيرانو مسلمانان يان بندار دکل و شهيد دکر حتى وايلي هات کسي كان هات داري بناوي غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دلها وضاکانی که یفستیان راست و خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داری زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دجانه بو او ابو دجانه توانیان هر دکسکر لمیدان بخنو بیان کجن ابو دجانه بتاقی کنوی که زور تاقی کرای و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکان لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دجانا تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كأو دجانا بردوام لخزمتي پیغمبری خوادابو لجانا دبوا لهمو شرخانا لقل دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو بویکوا هر کاتی که پرو سورکی لنیم چوانی ده بست دیانزانی که کل ناده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواه دا آخی لقای لگل پیغمبری خواه دا لوین داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نوهمی کوچی دا بو شاری تبوک پیغمبری لسالی دا هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانا لو نوانش دا لشارکان دا بو جال شامی بو لکوی بو نگیشو پیغمبری خواه آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الوداع لگل پیغمبری خواه خواه حافظان لیکرد و یکتریان نبینی و توا دوائی وی کوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پرودگار لدوائی پیغمبر ابو بکر یا حضب جارت وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درسه چی زوری تی دایه لاشه پیغمبری خواه لگور ریا هیش تا نشهد را و توا مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلب شارده و تا امت هیچ کاتیگ نابه به سر ببه هیچ کاتیگ امت نابه به خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمانان لویده که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایه که نیه مسلمانان خلیفه نیه به ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفه نیه به ایستا مسلمانان لدنیا دا نیزی کن لدو میلیار خلق بلان پر توازنه هر ولاته لبخوی هر شعره لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک او بکر صدیقه او بو لسردمی او بکر صدیقه خلکانیگ لأعراب کان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطائفي يماما واتا لا يمن كا بسر كدايتي موسى لمي كذاب او ابو هلقرانو لإسلام او بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوانزا جيقاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتا لقل هلقرانو كاندا كوتشروا شعاركشي او ابو دي فرمو اي نقص الدين وانا حي آية دين نقصان دا كان أمني زندوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب ذن بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمتو لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدانو بايوا أو يروجي دولتی اسلامیان هلوشان بلا خواه پرو دیگر پاراستی لهلوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نداده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنا داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانا چی تیده بو ابو دجانا یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دزدانه بو بو پارستنی ام دینه سر کرده انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بچوار صد کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهید کران و اونده لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه که اندواینا حدیقه الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمه لکوب کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاچە کڕی لێگرتبوو نەیدەهێشت وەک پێویست هەڵ سوڕێ و ئیش بکە بۆیە بەخۆی قاچەکەی خۆی لە خوارەوە لێ کردەوە و بەبێ قاچیەوە شەڕی کرد هەتا خوای پەرۆردیگار شەهادەتی بە نەسیب کرد. ئەنەسی کوڕی مالیک دەفەرمێ ئەبوو دوجانە خۆی هەڵدایە حەدیقەکەی و ئەو ڕۆژەی قاچیش کاو و قاچەکە ڕێی دەکرد لەوەی کە شەڕ بکا بۆیە بەخۆی قەتڵی کرد و ئینجا شەڕی کرد هەتاوەکو شەهید بوو. ابن حجر لە کتێبەکەی خۆی دا بەناوی ئەلئیسابە دەفەرمێ ئەبادوجانە یەکێکە لەوانەی کەوە هاوبەشی کردووە لە خودی کوشتنی عینی خودی موسەیلەمەی کەذابدا. ابن سعدی لە تەبەقاتێکی خۆیدا بە هەمان شێوە شاهیدی بۆدا کە ئەبودوجانە بەشداری کردووە لە ئمامەی لە کوشتنی موسەیلەمەی کەذاب و درۆزن و هەڵگەڕاوە لە پێغەمبەری خوای پەروردگار. بەڵێ ئەبودوجانە لەو ڕۆژەیدا کە لە ساڵی دوازدەهەمی هیجری وەفاتی فەرموو لە سەردەمی ئەوبەکر سدیقدا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ سەلامی خوا لەسەر بێ ئەی ئەبودوجانە، خوای پەروردگار حەشرت بکا لەگەڵ خۆشەویستەکەت کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله علیه وسلم خوایە ئێمەش لەگەڵ ئەوان حەشر بکەی لە قیامەتا بە خزمەتی پێغەمبەر و هاوڵمانان بگێنی وسلی الله علی سیدنا محەممەدین وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسران برزة خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيت ينوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمت إيوي برزة خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكيكا لفرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. إسناده صحيح. ابن عمر ومن دجيرتوا رزاي خوال خوي باوكي بيت كده فرميت بيغمبري آزي صلى الله عليه وسلم فرميتي: ببي ذكر ويادي خوا قصة زور مكن، چونك زور قصة كردن ببي ذكر ويادي خوا دبيته كاري رقبوني ضل، و دورترین کسی کیش لخوای پروردگاروا او کسی که خاونی دلیتی رقه. پیشینان من رحمتی خوایان لیبید زور ورد بونتو، زور آگا دار بون لترسناتی رقبونی دل. بوی علی کری حسین که بزین العابدین ناس راوا دفرمید: آفرتك هبو لبصر دا ديوت بدلي خويوت، ايوت لدست مداوي آي چدلتي قتل بيردناك، وات ليها توا اي دل تو عظمتي خوات لبيرچوة توا. إلهي چون بتوانم ببمن زيكاني تو، لكاتيكا دل رقکان کس دورکانن لتووا. مالیکی کوری دینار دلیت: ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوة القلب. واتا هیچ عقوبیک قرسترو گورترنیه که لبرانبر انسان دکریتو او عقوبیه ددریت لرقبونی دل. واتا وك عقوبيتي قرس وقران يشيكي تلها ولان كحذيفية. حذيفي كري قتادي مرعشي كهاولي سفياني ثورية عليه هيچكس هركسك توشي هر مصيبتيك بوبيت هيچ مصيبتيك قورترنية لا رقبوني ضلي. يعني بشيوازه كي درده فرمي قورترين مصيبته بلا كروله انسان دكات دل رقبونه. زناكي تره فرميت: هر كسيك توشي ام بلايبو غفلتو بآقاي ورقبوني دلي باب زاني او توشي قرسترين وخرابترين جوري نخوشي. كاتي باسي قسوة أكين رقبوني دل، ما بس ما نوشك بونيتي رقبونيتي هستيان مانيتي سوزتيان بونيتي. جا كاتي دل رقبو هستو سوزي تيان ما

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي زماني بسر خلقان داده كبياو أو ماليك كوي دكاتوا جيبينا دا چب حلال بي ياخد بحرام. بيشوانا سائي لا سنن صحيح كيدا يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي وريا بن لسوداو ما مالا كردن دور بن لسين خواردن، چون كلا پیش دا برو بكالا داتو لپاشان دا پیتو بركت دبا بحوادا. پیشوان سائی لا سنن كيدا گراویت يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هر کسی روشتك لروشتكاني من زندو بكاتوا خلقي كاري پی بکن او اوانده خيرو پاداشتي اواني دگاتي ككاريان پی کردوا بي اوي هیچه لخيرو پاداشتي اوانيش کم بکا، و هر کسی بدعيك دا بهنه و خلقي كاري پی بکن او اوانده سزاي اواني دگاتي ككاريان پی کردوا بي اوي هیچ چیل سزای اوانیش کم بکاتوا. پیشوا ابن ماجه رحمتی خوایلی به لصحیح کیدا گراویتیوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: خیر ما یخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه اجرها، وعلم يعمل به من بعده. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی: چاک تریشتی که پیاو لپاش مرگی بجی بهیلی سیشتا رولی کی چاک که دعای خیری بوبکا، یعن خیری کی نبراوا، یعن زانستی کی فیری خلکی کرده به اوانیش ایشی پی بکنو خلکانی تر فیر بکن. پیشوا ابن ماجه لا صحیح کیدا گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: كسي بروات لاي خزاني لكاتي بين يجيدا يا لباشو بروات لاي يا بچي بولاي كاهنو فالشيو باور بقصي بكا لم باريوا او براستي باوري نما بو قرآني كاتو تخواروا بو محمد صلى الله عليه وسلم. بيشوا ابن ماجا لا صحيح كيدا قراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: زوری نیس زاین او گور لسر خوپاگ نکردن ویا لدوای میس کردن. پیشوا ابن ماجه لا صحیح کیدا گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایاکم و الدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: یا رسول الله، افرأیت الحمو؟ قال: الحمو الموت. واتا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی: آگادار بن مچن لای آفرتان بتنهایی. پیوکیش لای دادران وتی: ایگر آفرتک جنی برام بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: او هر مردنه، واتا مردن باشتر لوا. پیشوا ترمذی لا سنن صحیح کیدا گراویتیو. عن قیس بن ابی الغرزة رضی الله عنه قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وتقيس كري أبي غرزدلي بغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هات نوماً فرموي: أي دستي بازلقانان، شيطان تاوان آمادي سوداو ما مردبن، جا كوابو ما ملكتان خاوين بكنوا بخيرو صدق كردن. بشوا ترمزي لا سنن صحيح كيدا قراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: كسي تفرقو دوريب خاتن يوان دايكو فرزندكيو، أو أخوي بارادست تفرقو دوريد خاتن يوان خوي وخوشويستكي لروجي دوايدا. بشرى ترمذي لا صحيح كيدا يرى يتوى.

سكرة الموت بالحق.

الرحمن.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه کی برز ما مستحوشیار جعفرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکرید برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشي نوركاني چايومن حمد سنابو خوا صلاوة لديداري باكي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وبوسرجاني مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو با تایبتی با سردلو درونی برستان با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاشان با براینی کنترول که ام برنامانه با ایمت و مار و ساخ و پاک و چاک و آمده دکن و پاشان با سردلو درونی او خوشک براینی که پیوستی رادیوی محراب جبجه دکن پاشان با سر دلود درونی حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیمت با امجه گو رگو مکانه پیداوین یا ربی خواه اوانیشو ایمشو ایوش لرحمی خو ببش من مکن لقایمه بختورکان نو من تو مرک لشفاعتی پیغمبر صلی اللہ سب ببش من مکن شفاعتی قرآنی پیروز و من رمضان و شهیدان ببش من نکه او قرآن فریا من که لدنیا و لقیمتا او قرآن بکن به بهاری دل من برونکی چاو من برونکی جو من بفسیحی زمان من بشفای بدن من یا الله او قرآن بکی بیاسا و دستوری حکمت و پرلمان من همون من دوری او قرآن کو که تو یا رب العالمین. عزیز کنم نور کنی چایو من سپاسی خواکم که خواه مولتی ام عبدی خویده لالقی که نوی جماره یانزه برنامه کن اوانه که بختورن یان کن اوانه که خواه رحمیان پیکا دخواه الى رحمي خوب يا بشمان مكة دخواه الى بزي خوب يا بشمان مكة خواه بكدوي خومان لقلاء مكة سفاسي خواكم بخزمتي نوركاني چاي خوم قيشمو بأميدي اويك ان شاء الله بختوري دنيا و دوار رجبين سنتاي برنامه كمان اتشينا خزمتي قرآني بيروز أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خواهی جل جلاله اوانی لسر رگی راس نو للاین پرورگار و خواهی یارمتی داون شرفی اوی او پیان هدایتی اون اوانی لسر فرازن بختورن رزگاربوی روشی دوائن اوانی بختور و با کامرانی جشین لدنیا با حرمت ورشین و لهمو پجارو غمکان بدورن براسی اوانی بختورن. باشا ها پیغمبر فرمی قولوا لا اله الا الله تفلحو بل لا اله الا الله بخد بختور بی فرمی حی على الصلاة حي على الفلاح ورن يشكن بوي بختور بن ورن يشكن بوي اسود بن ورن يشكن بوي سرفراز بن ورن يشكن بوي خواد ديتان راضي بي ورن يشكن بوي لكافر كان جياب بنو ورن يشكن بوي دعا كان تان قبول بي ورن يشكن مناجات لك الخواب كان ورن يشكن سجد بو خوابرن ورن يشكن ركوع بو خوابرن ورن يشكن مناجات لك الخواي جل جلاله داب كان ورن يشكن جناح كان تان هلورن ورن يشكن بستيواني خواب بو خوتا مسوگر كان ورن يشكن بوي بهشت بورگرن ورن يشكن بوي لجهنم بدور بن لبرو ان شاء الله نيجكان تان بخنن بوي بختور من جا خوا فرميت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. خوي جل جلاله فرمي مسلمانان برايكن على حديث كافر مسلمان براي مسلمان مسلمان اويني مسلمان هر عيبي شي بينه بوي چاكك تدبيري ناكا ناي روخيني لسر من بر جنوي بينا دا وقسي بينا او اخلاقي مسلمان نيه جا فرمي ایوا اگر خواه نخواسته چه شی کیشه ولی بین تانه او براسی ایوا دبیل نیوان تانه صلح و صلاحت کن و تنزل بویک کن ازلت على المؤمنين عزت على الكافرين بن لگه مسلمانان نرمونیان بن لگه کافرکان بشدت و بغیرت و بعزت بن اها محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار أبو مهمة أبي أملك كافر كان بعزة ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة بو خوايا دعي خواه بو بيغمرا دعي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو إيمان دارانا دعي إيمان داران منافق كان هزب عزتنا كان منافق كان شكو منافقا ضليان نخوشه هزب عزتنا كعزت يعني زليلا ترسنوكن ما ساوتشين دائما بياي ظالما دائما ما ساوى ظالما كان وانا دائما لبدر قاي ظالما كان كوتون. واتقوا الله لعلكم ترحمون سنوري شرع ما بزنن فالمعنى كان خواجي بجيكن بو ان شاء الله خواجيان رحمان بيبكاو بختوري دنيا وكامت بانكا عزيزة كارم لا الخي أم جارة معنا أتشين خزمتي أم آياتك خوافر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عزيزة كارم قرآن كلامي خواه قرآن بدس نيجو دخوينه بلاش يقرانو ناخوينه دس نيجو معنها بي قرآن دخوينه جينا خزمتي قرآن قرآن خويندني عبادته بكل حرف اكيد ده حسنة بونسه ده حسنة بونسه ألف لام ميم أقاتا ليبي بعض برا خواز زيبات أم حرف متقاطع أنا بغلطة خويندسه ألف لام ميم ألف هزارة ألف حرف كي كاكا ليكي بكنو الرحمة إخواتنا ألف لام ميم نلي ألف ألف نابي أو أقاتا ليبي أو زود جار غلط هي زمان واني إن شاء الله خوا يرمتي ما بقى أم زمان من لا لهلا أو قرآن فارسي خوا بهلا أو قرآن نخوين خوا أنا خاص أجر خوينش من خوا اللي من ببورة خوا تشافرشي من ليبك بعم ديني بنزاني ونفهمي خوا أنا خوا تشافرشي من ليبك إن شاء الله أما تشجيع تانكم خوا أنا خاص دلت عن سعد نبيتو إنسان حموم عن هلاكين وإنسانش كهلا دكا كما دم بعمدينا بي إن شاء الله أخوة لسلم عن نانوسي لبرو أو آقات عني بي إن شاء الله جاء أزيزة كان أم قرآن للايين دستي كي باكوا أخوة ناردوية كي بو بيغمر صاصم أويش كجبرائيل أمين أم جبرائيل أمين كوحي بو للايين خوة بو بيغمران هناو قوري ملايكتا كان أم جبرائيل قرآني بيروزي هناو بو بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني هيج قران كاريكي بسرا ناتو كلامي خواي رب العزة خواي رب العزة أم قرآني ناردو بخلات بو بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي قرر جزاو پاداش من إن شاء الله باتو جالبرو عزيزة كانم أمتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي جل جلالو رنمي يمي كروه كدبية حرمت لو قرآن بقرين أها بابا بيري إما چند رزيان لقرآن قرد ما لا أبي قرآن لمجلس يكا بها تأكسل لبري هلصان قينا أمرنا السنة النبي بلام ريزة حرمتا قرآن يانا خستا ناو پروي كي صوزو لشويني كي برزا داننا بوي خلق نچي كي صوزو لشويني كي برزا داننا بوي خلق نچي خوانا خواسا سوكاتي بو قرآن وكا أما وكو رمزي بوين داناو أما عرف

شتيه كما باشا لبروي ان شاء الله بخندني ان شاء الله اجر و پاداش بنده ديواني خدا دستگه و خواجان ان شاء الله پاداش بنده ده لسل ام قران كلامي خوايا كدي خوينين جابوي خوي جل جلو رين معي كدوين ك ميكن با هو سو دنگ دنگ قرقر بكاتي قران خيره جيلي بقرا جي بوشل كها بخواب بيغمر فاذا قرانا القران فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا كهدي كجبرائيل امين قران كتبو خيره تو جيلي بقرا باشا تو جيلي بقرا تكون بجو قرتنا كي فير دبي خواش لدلا باككتا جمع او قران البوكا ان جا الاخواب الزيابي حمد وسناي خواكين لم كردستان شيرينا بسدان غنجي تشاك بحرمت بقيمت سنا خانمي بريز وبحرمت وسلام الحمد لله دلا باك كان كلا بلوري باك ترى لبفري قنديل سبيترا بريان كدو على قران ودليان كدو بقاسب ومحافظي قران يا ربي خو دل تاع الجلدي دل باريز عقل تاع مشك تاع الجلدي دماغ اي وشو يمشو بسرعه خوش باريز خو كفتكار ودام ما معناك ونرز لو قران اجري انجا براسي قران حلم كرداري الزور رز القران جيري برواتان بي بيشمرغا هاتو يشتي بشي تسرى بها خلق قراني بروج بيك بخاتي ام قرانا مثل سر او راي والله ينتش يا مثلا بلي من روجي كان لسيركا اما كهاتي نو باسكا قدر اخوان مخالفي كي كر اتر براي قوتي لبرخاتي او ما مساكا قران لسنيا عفوي كتي بسرشا خوا جزائي باتو يأمرو ربا رزو بحرمتا كحرمتي لقرآن قال او قرآن فريكي اما او انجاب بيغمال فرميتي رز لسيكس بقرن رز تان لخوا قلتو اياك او كسيك قرآن اخويني قرآن لسنيايا اهانك باو بابيريا من رحمة لو قبرتان اك خواليتان رازي بي اك خواليتان خوش بي اك خوا بختورتان اك خوا رحم بيوشو بيمرشكا اها يعني مادم قرآني لبرايا قرآن لسنيايا فيشي ناكو شيء او ادباء شيء او حرمتا شيء او حياه شيء او شرما اخواليتان رازي به اخوا حرمتان باريزي ما ذا تصورك ما بخلك يا توتو انا اقل بيش قران خير يا ما مساك عيني بك طلاق دك كما اخو لا اصلا وانيه بلا ما حرمتا اما ادب بوي سور نبزيني اي دا غورغدو بيكان آنی که مدرسه ادبانین آنی که قرآن تی نگشون آنی استفاده از قرآن لفرموده پیغمبر نکرده بر واتا ببی یعنی زور زور با سربرزی و جاری و پلاماری قرآن خون نکرده دبرو او کسانی که قرآن خون نبینن یه من رزی طیبت یعنی انخین سر سر من انخین سر چاو من خواهی گوره جزایی بخیری هم باتو که خواهی علمتی داون او دل پاکه یعنی پر کدوه لقرآن يا ربي خواه جزاعت عماته خواه شو كيو نبينا يا بلام لبعتي قرآن بريكرو لقراني إن شاء الله يوم باختورن يك دو إن شاء الله خواه رحم تام بيكا تكون أول هر أول رحمي خواه كخواه رحمي بيكا دوي أو قرآن لبرك دوا إجتوا سيدك خوش كبرك عالم ما شاء الله إعجاز يوم قرآن منالك لإيران بين صال وهم قرآن لبر بين صال يا خوز ماي بعنا بتو منالها بولا كردستاني إما يعني بيشار سال بو ده جزء قرآن بيز جزء قرآن لبر كوري كي منالي جوان خوا عملي دينش كان خوا لباو كي نسي يعني خوا منالا كان يمش عواب كان ها بولا موتي نام ناسي تبنا ولاتي پار هاتم بولا رمضان ده جزء قرآن لبر أمسال كل ما ببيست سيو نعمتا او قورتي نعمتا او منالي صالح او منالي صالح بس بداخوا جاريو او دايكو باوكا خوا او لاو تشاكيات يكلشي بيريزيا كابراني دليش يعني عزيتيا نارحتيكا مشكلي بو دروسكا جابو اي بيغمال فرمي ريز لسيكز بقن ريز تعال لخوا قرروا او ايكا قرآن لسنايا او ايكا حاكميكي دات بارولا او ايكا ريشي سبيا يا سري سبيا سبحان الله سيم عظمتي ام اسلاما سيم ادب جوانا سيم رنماء جوانانا براسيا ونعمتا براسيا ونعمتا خوي جل جلاله بخاتينا وجوانا كاني خوي للرحمتي خوي ببرش معنك بخاتينا وجوانا كاني خوي ام قرآن بكاب ببرنامه من خوا ام قرآن بكاب ببرنامه حكمته برنامه كشمان خوا همو معنى دوري قرآن كوكيتو خوا لبلاغتي وقرآن لتفسيري وقرآن خوا جزاي او مفسيران نش بيتو كم قرآن يعني بزماني كردي وبزمانا كاني ترجمة كردو براسي او نعمتي خوا سفاسي خواكي اگر ام مفسيران نبوا اما چون لم قرآن تيبقشتنا خواه جزاين بيتو خواه برخيط غير عمري عنواني كماون برخيط علميان برخيط قلمكان قلمكان بيان مركبنا بيانش كمردو خواه لبهاش تاجيه قان بوبكيتو يسال خزمه في اغمرا من صلى الله عليه وسلم
لبرو عزيزة كان أمتنا زارك أي بيغمر خواي جل جلاله رين معي معنا كابو أويك بحرمته بين حرمة القرآن بقرين بوي إخوان أخوان بحرمة النبي بوي إخوان رحمان بيبكا بوي إخوان بختور مانكا باشو عزيزة كم لبرو براسي زور قرنجا زور قرنجا بايخ بدين بقرآن أزعن الكلب يا يوابوها قرآن قورك يقل الزردة ما شاء الله بدس نوز نسيانة ما شاء الله قرآنی پیروزی به دستون سوسیو تو ای خواه درجاتان عالی که ای خواه حرمتان زیاد که ای خواه لبلا مصیبه به دورتان که ای خواه گوره جزای بخیرتان با تو انشاءالله براسی او زور گرنگه یعنی او نه حرمت لقرآن بگیری او نه طاقت و حوصله بیل خزمتی او قرآن دا که براسی لماوی که کم دا بتوانی او قرآن بنوسی تو قصه چه خورستم برای لامن بو خواه عمری دریش که دعایی قدری خواه مالیان باری که روشنی هنه و چو مالی خواه و خواهی گوره یرمتی با مفقه ها تاوتی ما مسازانی لخواه بزیار به سی چه قرآن رو برکتب اک خواه لی رازی یا ربی رو لخواه عمری دریش که و رو بانه و چوانه ماز کم که آوا چون لبر ما شاء الله والله پیم خوشه کسی بیا قضا بیا ایو صورت اخلاصم لبر که خواه بخیر بینه تو منم زنی علی دت زوزه اتم لک چون لبر که لبقره یا لکوتایو کسی نه صورت اخلاص ایو بیا قضا بیا که صورت اخلاص یه که قرآنیه الان صحابه با رضا و رحمت چند سال امامتی کن با صورت اخلاصی خونه باشه یعنی صورت اخلاص با کم مزن سی که قرآنه او گوره و بهره چی زور گوره خواه او صورتی خلاص فریان صورتی توحیده ای چون زور گرنگه انشالله رز و حرمت لو قرآنه بگرین با انشالله بختوری دنیا و دوار روش بی عزیزه کنم نوره کنی چایی من امیده کم انشالله بختور بن کتایی دینم به برنامه که و انشاءالله رز لو قرآن بگرین حرمت لو قرآن بگرین بلشی پاکه و بدز نیجو بسینه خزمتی قرآن که وانی قرآن تا لبر دوری و کنو بابیرتان نچه تولو نیجو کانا بیان خوینن ها و قرآن الفجری کانا مشهوده بیانیان انشاءالله لو خیر و بیره بی بشم بن بخوتان بیانیانا قرآنی پیروز بخوینن و انشاءالله دوری قرآن که تام بکنو بو انشاءالله بختوری دنیا و ان شاء الله دوار روش منو خواه سرفرازي دنيا و دوار روش تانكا انجا خواهي قورا فرمي وننزل من القرآن ما هو شفاء ام قرآن خوي شفايا ام قرآن خوي شفايا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شاولي خواهي جل جلاله فرمي ام قرآن خوي شفايا بو ايمان داران ورحمة بو مسلمان اگر ام قرآن نبو سرگردان و ماليوران دبوين توشی ناخوشی ناراحتی دبوین چاکو خراب من بول یک ناکراو لبرو خوای جل جلالو لطفی دگل امتی پیغمبران اردو مشرفی کرین بم قرآن خوا و قرآن که بهاری دل من برونا کی چاو من بفصلی زمان من بشفای بدن من و سعید سوری خو من و معلوم لال غلات من خوا مولا دوری او قرآن کو که تو خوا از من پارزی لحالی او قرآن لتفسیری لحکامی لتجویدی لبلاغدی تیمانگینی بخاتین و نونا و جوانکی خو خوا و امنالی نمنالی برون خوش شفای با وی جیرای بوی رزار که مشکلی بوی حلق رام بحاجی پشتیوان که رام بخور کبران که پیریستی رادیو محرام جو ساقه کان من لمقدرات پارزی رزقی دکان رکان من بی خوا رزق حلال به مشمار کل حرام من پاریس درگاه خیر من لکه درگاه شر من صدقه آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو پارانوا بوکار اس

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: كرتوان كاني محرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان أخوة شويستكان عزيزة كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودرك ويت بويا بس فاسي خوابكين كأهلي مزقوتين أهل إسلام وإيمان براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا أرمتين بس فاسدكم لسرم نعمتاني بيداهم دو كلمة عرزكم كلمي يكم أبي يكبيكي إما بزانين يكبيكي إما مسلمان بزانين لم دنيا دا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خواي پروردگار جل جلاله صدو سيانزا كتابي ناردوها بو پیغمبراني لناوي او صدو سيانزا كتابيا قرآن ناوي ديارا توراة ناوي ديارا انجيل ناوي ديارا زبور ناوي ديارا وصحف ناوي ديارا اتر باقي كيتري ناوي نازانين بلان لرقاي حديثو لرقاي سيروا پیمان گیشتوا کخوا جل جلاله صدو بستو چوار ازار پیغمبری ناردو بوم روایتی صدو سیانزه کتابو برنامه گورشی ناردوا با صدو سیانزه لم پیغمبرانا لمویانا گورترین امویان قرآن پیروزا کخلات خوایا با پیغمبری اسلام محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم با ام ملت و ام امتا کامتی او پیغمبرین گورترین کتاب کانی خوا قرآنی پیروزا گورترین خلاتی خوا قرآنی پیروزا قرآن به هر حرفی که هر مسلمانی بیخونه تو خوای گورده حسناتی بو انوسه پیغمبری خوا فرمه نالم الف لام میم حرفی که ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرفا همو نجك كتولي بسم الله الرحمن الرحيم بطي أوفر مدى پیغمبر خوا صدو نوات حسنات بو أنوسي صدو نوات خير بو أنوسي جابزانا أتواني روجانا چلي لقرآن بخيني توا قرآن قورتريني كتابكاني خوايا قورتريني پيامكاني خوايا قرآن پيروزا قرآن خوا فرمي جل جلاله اگر دام بزان دايا بوسر شاخی قندیلو، شاخی هورامانو، مگرونو، شیاکانی هیملایا و ایورست، ادبینی، هپرون هپرون بون، اسوتان، اپروزان، لد لد نبون، لترسی خوا. بلام دای بزندوها، بو سر دلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نزل به الروح الامین، على قلبك لتكون من المرسلين أبي دلي پیغمبر چند دقو ربي صلی اللہ علیہ وسلم أبي او پیغمبر چند برئيس بي أبي چون تحملي هاتني قرآني كرد بي خاتو عائشة فرمي رضا ورحمتي خوالي بي سري پیغمبر لسر رانم بو قرآني بو هات خواروا سري لسر رانم بو خريق بو رانم اشكا اونا قرز بو بسواري حشتروا بو قرآني بو هاتوا حشتركا چوك اداد داوا لچلي زستانا كقرآني بو هاتوا نوچاواني پیغمبر چين چين چي امانو عرقي در داوا قرآن زور گوريا بلام لقوري قرآن وعظمة قرآن أولا خواه آساني كردوا ولقدنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آيا دينا في الشوهاولي لقل عبدن وفيربن وتيربن لي قرآن طاقكاني مزقوت برنا قرآن مالكان من برنا قرآن بازار من برنا قرآن خلقانه هن خوين بخاون ايدولوجيا زانن بلام رويان نكتي بكانيان بيان دروا ايما هر كوچه كولاني بگري قرآن كان من بريتي بتفسيره وا بهمو زمانه كان بلام اوي قرآن لا ايما يداواكا وكو قرآن خوين كان ابي روان بيخوين نوا وكو امام كان ابي جوان بيخوين نوا وكو عالم كان ابي عملي فيبكن قرآن دواكا لمسلمان لا ايمان دار ابي رفتار من بجوري قران به معامله من بجوري قران به كرين وفروشتن من بجوري قران به همو حسو كوتيك من أبيب جوري قرآن به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سين بخوا إيمان در نابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تونكن بداور حكم لهمو كشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرائل بن بو برياريك دريئكي ديارب يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كلا بين خلق أبو قرآن إخوة أبو نازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان رجلاتنا والراس دنياوا كلا إما قليناك نرم حكومتان حكم بقرآن ناكن همو من قليناكين بلان آية قد أم قلينا كردوا بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقت اللي ما درتي بيب زاني قرآن على شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي ما عملت شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراو سيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقليي اكي كحكم بقرآن ناكي اقليي لخلكي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي يما بلوي بتمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي بررز دا هيا لهمو مزقوتا كان مانا رجعنا لوانه پنجار كادو يشبكا لوانه هزار صلاوات بدا لوانه رجعنا هزار قلوالا بخيني لوانه صدان درز بليتاوا بلام كباسي ميراتكي كشكي بيه بشا خشككي بيه بشا كباسي ماريكي انواع فعل فرقا لجنكي نبرو ماريكي ناتي اما عمل كردن القرآن آية ايما وابزانين ايما لشيوينين القرآن اجل شيوين قرآن خريتها بلام براستي تأثير مانتيناكا كاري قري مانتيناكا چون كبريار مان نداوا لأن براوين قناعات مان نكردو بوي كوا أبي إمام قرآن اللي خو مانا تدبيق كين عبد الله كري عباس خواه اللي رازي به أفرمي إما چون خزمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعيت قرآن بو أخوان دينوا أي فرمو أول لبركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكر دعاي عمل ما نتيكر إن جاهاتي لو دعاي ديتر ما نكر آية لما الله كانت أنا كم قرآن لي أدري آية كم جوين قرآن أقري آية توي برس كم خوين واري بو دانانيش إلى ألقى كي قرآن بو بياني أبي بيس كز دانيشن أي إيه ريش سفي بو دانانيشن جوين قرآن بقرن خو دنيا كاول نابي جوين بقرن السامع كالقارئ أو أي جوين قرأ وكوا إخوين يتوا بو دانوسري ولا بركتي أم مجلس خود بيه بشكي بو جوي بو ناقري بو نابي بمشارك ما مساعد جرائي وفرمي لأيك يلم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتيكا چند سال برنجيكا بياوك دايما لبشتي سري أم ما مساعد بي بياوكي زور زاهد أهلي طاعتو زهد بي لبشتي سري أم ما مساعد نجيكا خزمتي مزقوتكيشكا وكو ببولو وكو سيبر بمدي ما مساعدتو بودي ما مساعد روا حرفش خوينوارينية حرف خوينوارينية الو جاركن ما مسا قرآن يخوين دعاي كليب ويوا اما ما رشت فيه اما ما حاجين اخوين وارا وتي ما مسا جان تو لم نجا غلط ونكر وتي نا وتي لم قرآناك اخوين دو غلط ونكر وتي نا وتي بخواه هوايكي تيا ما مسا وتي بشي ازاني مام حاجي مام صوفي وتي ما مسا من سركم فيه بو توي باسكم بو ايش كسم باز نكر دوا دو قرآني تو اخويني كتو دس كي بقرآن خندن نور يجيد وكل عيد أدال تشاوي من تال قرآنك اللي أبي توا ما وصل لدوش أنا نور كبرى لا يتكب كجاي ودعاء داعي سايوا تخوا ما وصل بيخوان روا بيخوان روا دانش بوي خوان دوا ما وصل كوتي هم ما وصل على راب الراب زان هلا كينا كلاسين قرآني كر ما وصل زاني لش أنا ولا قرآن خندك ينظر بنور الله بنور إخوة سيرك هم نخوان وارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خواه بركته داداتي بانا خوينوار بي بازار جیری خواردو بدسمانو چای خانکان جیری خواردو بدسمانو اخبار جیرانو جیری خواردو بدسمانو حکایت جیری خواردو بدسمانو لمزگو راکنو با مالو هر نگه تو مالو لگل جنک تاشرتا لگل کرک تاشرتا لگل بوکک تاشرتا دوانا زورا مکا توزی دانش لمزگو توزی گوه بگره گوه بگره گوه شد که بزانه آلن چی دی خوتی ناگم لماناکی دی خوتی ناگم لعربی گرانی من بولن خوتی ناگین لفارسی، خوتی ناگین لترکی، خوتی ناگین لسامی یوسف بلام سریشی بو لقین لگلیا بو چنکا لحنکی خوشه بعد قرآن اجمع ناکین زانین بس گوی بو بگرین قرآن برکتی هیا قرآن حلاوتی هیا هر کسی گوی بو بگری هر کسی لگلیا بی خواهی گوره برزیکاتو اوی لگل قرآن بی گوره اویش پشتی لقرآن بی لدنیا رسوه و لقیامتا کوره هاوگوتان منالتان کسوکارتان ببن با اهل قرآن ببن با مجلس قرآن بجداریس مجالس قرآن بکن بتایبتی لما ملتانا لگل جنتان لگل منالتان لگل دراوسیتان لگل ولات و ملتان لگل رئیس و مرؤوستان ما ملا با قرآن بکن قرآن رقیتی لدرو پیسترین صفت لدنیا درویا هیچ صفتینی اوانی درو ناشیرین بی اگر درو هیکلی ببوای بیچمی ببوای بونی ببوای منت رای کر خلق اول عطای بجای الله لبونی درو بس بونی نیه روینه نیه پیسترین صفتا لقرآن علی لعنت الله علی الكاذبین پیسترین گناه که اکیلم سرزویا شریک بوخوا قرار دانا قرآن بحثی امانه کردوا امیده کم گرنگی با قرآن بدین ماملا با قرآن بکین لبازارا با قرآن بکشین و بفروشین والله لروج قیامتا خواتا بیناوه خوا سبحان الله زوری ناوه والله خوا گوره تعزی زوری ناوه والله خوا فارب خیر و صدقه زوری ناوه خوا اخلاصی و پاکی و اخلص عملك یکفیک القلیل من العمل پاک بنگل خوا کردوی کمد بسا بلام خوا نخواسا اگر زور بی و بور بی خوا یال کو یال بیجن یال هیلک جوان پالفته یکا لوانه توزه کی درچه لوانه لپردکن من پرینه توا قال غنايه ممن خوش به وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

وردي مسلمانان كان كإيمان ودين بروردانا كاتشون لقى المال سيري استاي خلقا لسدم إمام عمر قراني قرويدا وزعي مسلمانان نار خدمه فرمي أصحاب أشون ولا إمام عمر دي ختدا سركا أخوة لقل زيتا رئيس دولته رئيس دولة خويتر مشتاق لا يأوه بيت المال لا يأوه أصحاب ليام برسي يا أمير المؤمنين تودا متساود ختي تيك وتوا برسي تيبيا وديارة دا متساود رن زاد القراوة أو أنا نخلي خواردوا إمام عمر توربو فرمي أو خسيوب خوانا كرت والله لا أشبع حتى يشبع فقراء المسلمين فرمي نابي من اجتير بخوم تافقي لكان تير نخون ها نابي تير بخوم هتافقي لكان تير نخون حزتي يوسف كبوبة أمين داري خزيني مصر لدولتي كافرة يصوم يوما ويفطر يوما روجك بروجوبو روجك روجوش كان ديان برسي خو قراني كان نماوا بوشي أو نبر رجوبي فرمي أخاف أن أشبع وأنسى الجائعة فرمي خمي أو ما أجر زور تيربم فقير كانوا برسي كانم لبير بشي توا لبر ورجك بر رجوبم بوي دائما فقير كانم لبير بيه سيري كاربدستاني يستاب كان شنك پروردي دنيان شنك پروردي أم دين وعقيد وإيمان إن بزانة شي لخلقه كان بزانة شي بماله كان ألين إمام عمر أو كاتيك دانش توبو حكم راني وكو رئيس دولة أو كانت الزماني كهرباء وسائلنا أنا وزيتي عند داغستان ومومي عند داغستان فرمي الزيتي بيت المال بكار هنا وبو موموكي كاتي مراجعين أبو بيو بتنيا خوي خريشي إشي خوي بو بيو زيت مومي إشي خوي هبوا بزيتي تايبتي خوي موموكي خوي داغستان وتياني يا أمير المؤمن أوجيه فرمي آخر دروزني من بو مصلحتي خوم زيت مومي مسلمانان بو خوم بكار بيانم اما هي استا هذه بيركنوا كركيتو ابو بمدير واكا ياخذ مكاني بيالين فرستاتا ام اميريه وهيا شتيك مان بوبك بحرام وبحلال لا حول ولا قوه الا بالله على جاري كان مسك أو كاتا زماني لبيت المال مسك شبوه كمالي مسك هاد بو بيت المال يتر كتوزيع كرابة سر فقراء خزاني إمام عمر لتوزيع كبش دار بتخاد لي بني وبوش نكان تاني بجرنو أمن مني وبوش نكان تاني بجرنو باسي ورعة خارحم بيمو يوبك يا ربي الله يمن زور بزيم بخو ما ديته فرميلو كاتيكا مسك كي توزيع مسك عترة توزيعي كل بس وخلكاني كاتن لقلكم ولا أفرتها عندي أبون بدس يوم ما بوداي للسك كي خوي خزاني إمام عمر كخزاني إمام عمر هاتو بوني كت وتي أفرت أم بونا شيا تي والله يا أمير المؤمنين أوا لو كاتيك مسك كمان توزيعي كل بس خلكا بس رشعبا دس ما عندي مسكي أو مسكي يبرك ودام للسك كم فلما للسك كي لسري كده وا عندي خولي تي ودا وسيجار شواجار أي بياكر هربوني كت خزاني عمر زورت يكشو قريا فرمي أفرا دو مالي مسلمانانا شون تبو خدي بكار ديني يا سبحان الله ها سيري حالي خوتان كنيوش أما مالي مسلمانانا يخون ني خوار دوا تنها دسي بوني عتركي بركوتو داوتي لشككي لبروا بيتيب قين أما أم سردما سردمي تاقي كرنوي حرام وحلالا نابي بلي دنيا وإلياتو من جواكم هو خطرك يا لقيامة أخوة فرمي وامتازوا اليوم أيها المجرمون ورن أملاو حرام خورا كان ورن بولاي فرعون ونمرود ورن أبي أوليابي خوايا عاقبة خير مانكي خوايا بحلال دولة من مانكي خوايا لحرام بمان باريزي خوايا بخاطري جلال وجمال خود بهوي قناه وتاواني خمانه وزليل وسرشور ماننكي يا ربي خوايا قناعات بخيطة دلمانه خوايا شفاين خوشكان مان بدي
خويا

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء

أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

I'm in love.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريدة كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدة دسيدة كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشد در و بانویج و دی فرمو خوایا دلو زبان و یکان و چاوکانم پر لروناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم و همو وجودم غرقی نور خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به یوریو لسرخویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گيرايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغنيلا اسي چون بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي گراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقلدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

إلى أمه، يعني أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. تأخري آتك هل أم دريايني لبو دوهي أوي كدايكي موسى قيشت صلى بوبي ترساندن لنا وكي بخسن الضلي للاني خواوا بوحي تايبتيك لو باريا تايبتا خستي الضلي دايكي و فرموي بجوري لجوري كان صندوقي كي بودروس كا اخر صندوقي كي بودروس كم ام صندوق اوي تي تشي ابي كبسي كا كون بريكا و خمانلين اخر يكون بريكا هناسي درنا تشي تو حق تشي اي خوا قادر على كل شيء، ان الله على كل شيء قدير. سرنجبا نقلمبا كبسي كت للايك بلي هناسا بدان احسن للايك ترو بلي اما اخر درياو دريا خنكي نرى الدرياء النيل هيجي لقلنا كري نا تو فرمانت بيكرا هر أم نيلة موسى رزقار كر أو صندوقة دروس كرابو بيانا وردا وردا أو أبو بلاي كترا بروشة نخير بيانا ناي هي ناي كردي بمالي أو فرعوني كأمنا ترسا خسيتو آوكو سنزبا تقديراتي إخوائي لدوائي دا جيان رو يوهات أم دريايا بو بما يخن كنرو خن كان دني أو فرعون دا صلاة دارة كده يود أنا ربكم الأعلى بخيو كرو سرچاو الرزق الرزية ولا يمنو لكسي ترنية من ربي يو أقدار كواتا وجعلنا من الماء كل شيء حي للايك وسرچاوي للايك وخن كنر بو ظالمان خوا هر بو آوي كردوتي بسرچاوي جياني تو هر بو آواش دیکاتا هوکارو سرچاوی لناوچونی ظالمان ظالم ندسی خواه در ناچه فرعون حچی تمنیه جارگ لجارکان لبیریا نبوا با آو بخنچه چون که لسر دریاکا کشت خانو دروس کرده بو ویالای دروس کرده بو ایگود ام خانو هنه من تجری من تحتی ان انهار دریاکا بجر منا دروا و بجر یا دروا لبانیتی لدوائيش دان لچلو لكاتي چركة ساعتا كاني خنكان دنيا دري كده درو آوه سيدي كي دنيا كدو خنكاني واضحة قومي نوح عليه السلام هر او آوه سرچاوي جياني تويا سنزبا سرچاوي جياني تويا ليك چركة ساعتا كا بوبا سرچاوي جياني رجيق لمروفو جيان دارا كان هر او آوش بوبا ماي سرچاوو هو كاريك بوخن كان دني أو خلق الظالمو دور لدينا كان هر أو آوابو كا بوبا لافاوي چي قورا كشتيا كي نوح كو تسر درياكا كوراكي نوحيش تياخن كان كوراكي نوح حتى نوح داواي كر يا بنير كم معنا أي رولك موري سركا ولا قال إيما نام نام آو نام قاتي دسما بان أو شاخانا برزا نا مره زكين شاخي و آو هموي سربازي خوا بس او ندميني خوا فرمانك تو لو استعبا كخوا بزي بياتا بيتو ايتر حق نبي خوا خوي فرمان بهر چي بكا بيتا اس وكاد رازي رزقالبوني تو چونك هموشتكان دو روي هي رويك رزقالكر رويك لناوبر اسا او سلاحيك رجيك لخلقي بكاري هني وبدا سويتي جاري واي بهوي ام سلاحو توي بي رزقاري بي جاري واي بهوي ام سلاحو كسي شي بي لنا وچه هر او سياري كتوب اي شي بي دكيو چجي لي ور دغريو ام لا اولاي بي دكي هر او سياري جاني كسي خوشكا هر او سياري كسي شي بي لنا ودچه هر او اوك باس مانك هر وها زوريك لشت كانت بويا عزيزاني من پیغمبر جان عليه الصلاه والسلام اویش لپال ام سرنجی خوا بیر یک من با دروز دکات سرنجی یک من با دروز دکات که دفرمه یا بابل این سنت یک من با برجسته دکات خیر من دست که به سنتی خوی باس یکا ام پیغمبر عزیزا اشتی که زور گورو گرینگ بیو شایانی سرنجدان بی با اجرو پاداشت
هان الددا بيكي بوي هم

قرباني او نقابم ككردي چاوي مستند

0: بقرآن روشن كرابي نوري إلهي فأودرابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة بي حر أو
1: معلومة بي
0: حر أو
1: مقادر.

يَعْلَمَ اللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ

ما كان على النبي من حرج

ولا تطع الكافرين والمشركين

أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

والله يعلم ما في قلوبكم وكان

والله لا يستحيي من

لا

يسألك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا شونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيج هل بقريت وبروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفر مدین جراوتوا. عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمة بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوای همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبی گرابیانتو و عن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبر خواه صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني هر کسیك لدوای همون ویجیك آیت الکرسی بخوینه بگو من دشت استو جر پارزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله، وسيوسيجر الحمد لله بلي، سيوسيجر الله أكبر بلي، ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهر نواجكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليبو أملزاو دعائي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پروردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان، براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر. پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو، ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو، دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: مسلمانانی برز خوش هست. هم دنیایا شنی تاقی کرنویا. هم دنیایا کیالگیا. دنیا مزرعه. یه ملیرا نمام انجین تو و کین. لذای مردن برهم کمان اجنینه و خلق بغله ل دنیا تیاگش تو. دنیا مرحله دوهمی جیانه مرحله آخر نیه مرحله یکم ناوس کی دایک من بو نومن لیب وین مشکل من نبو با کلی دایک من او وین خوار رزقی بود عبین کرد وین لسکی دایک من ابی هالو تقلای ایم شک خوار رزاقا خوار رازیق و رزاقا اما است مرحله دوهمی جیانی ایم لیره مل امتحان های تاقی اکرینه و مالی دنیا زور خوشویسته هر خواه وایلیه کردو هر خواهی گوره خوی انسانی واد درست کردو بو اوی هول بدا بو مال بو اوی مال پیابکا مال دلی انسانا خوشویست کراو و تحبون المالا حبا جما واتاوى حقيقتك اخوة بيانيك لناو همو مروفيك خوشوستيكي زوري مال هيا بلام اسلام هاتو بيدالي مال چون پيابكي رقابو دياريك چون صرفيكي چون حقي مالك بدي امروان فرموده لگلی آوستام ایور جویلی بگیرم رنگ هربم فرموده و تکانم کتایی پی بیانم لو کانا لابن آدم وادیانی من ذهب لابتغا لهما ثالثا ولا یملأ عینی ابن آدم الا التراب لروایتک ولا یملأ جوف ابن آدم بكردي أجر من يما بني آدمين يما نوي آدمين آدمي زادين روفين رسولي أمين في غمري آخر زمان أفرميه صلى الله عليه وسلم أفرميه أجر مروف دوشيو أعطوني هبه شيو زان شي وادي شيو شيو نالي دو کیسا یا دو ظرف نه شیوا دی شیوا دول اگر پر با دو دول آتونی هبی لبتغا لهما ثالثا حولا داب و سیهم عجیب و غریب اما حقیقتا لا یه وجوایا ولا یه مجوایا ولا یملأ عینی ابن آدم الا تراب چاوی تیر نابی الا بقلبه یا سکی تیر نابی واز ناینه لما الکو کرنوا الا دوائی مرد ای دوائی مردن دوائی مردن والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق خاشا کان من جوتا کناوا انا کفرکا دیوتا انا که امر انسان چی دیا کن دستی ریگا خن خاشا جوتا کن بپر ریگا بستن جولین ماوا او همو مالو سروتيكا پياي كردوا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم حموي بجي امينيو اتر منالش كيفي خوي تبارزي خوي چيلي اكاو چيلي چاسر فيكاو مشكلة كبو تو يكا امري رابوار نقش بو منالكان تكاي خود سيري ام بشرا ام فرمودية يا غماري خواب فنمي اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء أو من دعوة لا يستجاب لها خواب فنا أقرم بتو لنفسك كثير نخوا وازن هيني فنا اقرم بتول لدلك الرغبه ترسي خوايتي انا به فنا اقرم بتول علم زانياليك كزلري هبي قازان جينبي تور علم هبي زیاتی قازانجی لێ بکەی زەرەری لێ بکەی. لێرەوە مسلمانان پێشوونانی ئێمە لە ئەسحابەوە بیگرە هەتاکو باو باپیرانی خۆمان زۆر بەباشی زانیوانە دنیا چییە. ئەو کەلیمە کورتەی کە ئەڵێ ئەگەر ببی بە پۆڵا دنیا بدەی بە کۆڵا ئەبێ برزێ لە خۆڵا هەموو دنیا بدە بە کۆڵتا پۆڵا بە پۆڵا سەجۆ لە تاغوتەکانی ئەم سەردەمە بگریت سەر سۆڕێ مێنە چۆن قسەکەن کە ئاواکەن ناو خەڵکا فیرعەونی چی نەمرودی چی نەمرود لە چاوێ بە حەو ئاوشۆراوە هەر گاڵتەی بە خەڵک دێ کاتێک دڵی خۆشە و پێیەکەنێ کە خەڵک زۆر بکوژرێ ئەی کە مرد تامەن مردن زۆر مهمە. ئێمەی ئەهلی ئیمان بۆیە دڵمان بە خۆمان خۆش بێ هوشیار بووینێتەوە بە هۆی قورئانەوە. قورئان ئەگەداری کردوینیتەوە فەرمێ وریا بن ماڵ نەتان فەوتێنێ لە پێناوی ماڵە خۆتان مەفەوتێنن. ماڵ ئەمانەتە ئەلمال و ماڵ الله ئەلمال ماڵ الله والناس عەیال الله ئێمە فەقیری خواین خوا ئەمارژێنێ. ئەڵێن ئیمامی عومەر بەڕەحمەت بێ سەیری ئێستای خۆمان بکەین منە و جومعەیش پێم وتن کوڕەکەی من مدیری دایەرەیەکە وا دانێ کوڕەکەی تو ئەندان پەرلەمانێکە یا دەسەڵاتدارێکی گەورەیە سەیری پەروەردەی مسلمانان کەن کە ئیمان و دین پەروەردایەنەکە چۆنن لەگەڵ ماڵ سەیری ئێستای خەڵکە لە سەردەمی ئیمامی عومەرە گرانیەک ڕوویدا وەزعی مسلمانان ناڕەحەت بوو فەرمێ ئەسحاب ئەچوون بۆ لای ئیمامی عومەر دەخەتە دەن سرکە ئەخوا لەگەڵ زەیتە ڕەیسی دەوڵەتە ڕەیسی دەوڵەت خۆی تر هەموو شتێک لای ئەوە بەیت المال لای ئەوە. ئەسحاب لیان پرسی یا ئەمیرە المؤمنین تۆ دەموچاوت خەتی تێکەوتووە برسێتی پێوە دیارە دەموچاوت ڕەنگت زەدڵ گەڕاوە ئەوە نەنان و خەلی خواردووە. ئیمامی عومەر تووڕە بوو فەرمی ئەو قسەیە بوو خوا نەکرد والله لا ئەشبع حتى يشبع فقراء المسلمين فەرمی نابێ منیش تێر بخۆم تا فەقیرەکان تێر نەخۆن نابێ تێر بخۆم هەتا فەقیرەکان تێر نەخۆن. حەزەتی یوسف کە بوو بە ئەمینداری خەزێنەی میسر لە دەوڵەتێکی کافرە یەسوم یوما ويفطر يوما روجك بروجو بو روجك روجو يشكان ديان برسي خو غراني كان نماوا بو شي انا بروجو بي فرمي اخاف ان اشبع وانسى الجائعة فرمي خمي او ما اقر زور تير بم فقير كان وبرسي كان ملبير بشي توا لبرو روجك بروجو بم بو دائما فقير كان ملبير بي سيري كربدستاني استاب كان چون كپروردي دنيان چونکە پەروەردەی ئەم دین و عەقیدە و ئیمانە نین بزانە چی لە خەڵکەکەن بزانە چی بە ماڵەکەن. ئەڵێن ئیمامی عومەر ئەو کاتێکە دانیشتووە بۆ حکومڕانی وەکو ڕەئیسی دەوڵەت ئەو کاتە زەمانی کارەبا و وەسائلانەنە بۆ زەیتیان داگیرسانوە مۆمیان داگیرسانوە فەرمێ زەیتی بەیت المالی بەکارهێناوە بۆ مۆمەکەی کاتێ مراجیعی نەبوو بێ و بە تەنیا خۆی خەریکی ئیشی خۆی بوو بێ زەیت مۆمێکی خۆی هەبووە بە زەیتی تایبەتی خۆی مۆمەکەی خۆی داگیرسانووە وتیان یا ئەمیرە المؤمنین ئەوە چییە فەرمی ئاخر دروست نییە من بۆ مەسلاحەتی خۆم زەیت و مۆمی مسلمانان بۆ خۆم بەکار بێنم. ئەمە هەیە ئێستا هەدی بیرکەنەوە کوڕەکەی تۆ بوو بە مدیر واکە یا خزمەکانی پێ ئەڵێن فرسەتە تا ئەم ئەمیریە هەیە شتێکمان بۆ بکە بە حەرام و بە حەڵاڵ لا حەول ولا قوۆتە ئیلا بالله. ئەڵێ جارێکیان میسک ئەو کاتە زەمانی لە بەیت المال میسکیش هەبووە کۆمەڵی میسک هات بۆ بەیت المال ئیتر کە تەوزیعکرا بەسەر فوقرا خێزانی ئیمامی عومەر لە تەوزیعەکە بەشدار بوو خوا دڵی بەنێو بۆ ژنەکانتانی بگێڕنەوە ئەم نمونێ بۆ ژنەکانتان بگێڕنەوە باسي ورعة خارحم بيمو يوبك يا ربي والله من زور بزيمة خماديته فرمي لو كاتيك مسك كي توزيع مسك عطرة توزيع كي بس وخلقاني كاتن لقلكم علي أفرتها عندي أبون بدس يوم ما بودايل لسك كي خوي خزاني إمام عمر خزاني إمام عمر هاتو بوني كرت وتي أفرد أم بونا شيا وتي والله يا أمير المؤمنين أوا لو كاتيك مسك كما أنت وزعك بس خلقا بسر شعبا دسم هندي مسكي أو مسكي بركة ودام لسك كم فرمي لسك كي لسري كردوا هندي خولي تيو داو سيجار شواجار آوي بيا كرت هر بوني كرت خزاني عمر زورت يكشو قريا فرمي أفرد أو مالي مسلمانانا شون تو بخوتي بكار ديني يا سبحان الله ها سيري حالي خوتان كنيوش اما مالي مسلمانانا يخون ني خواردوا تنها دسي بوني عتركي بركتو داوتي لشككي لبروا بيتيب قين اما ام سردما سردمي تاقي كرنوي حرام وحلالا نابي بلي دنيا وايلياتو من جواكم او خطركي لقيامة أخوات فرمي وامتازوا اليوم أيها المجرمون ورن أملاو حرام خورا كان ورن بولاي فرعون ونمرود ورن أبي أوليابي خوايا عاقبة خير مانكي خوايا بحلال دولة من مانكي خوايا لحرام بمان باريزي خوايا بخاطري جلال وجمالي خوت بهوي قناه وتاواني خمانه وزليل وسرشور مانكي يا ربي خوايا قناعات بخيطة دلمانه خوايا شفاي نخوشكان من بدي خوايا عاقبتي بتمنى كان بخير بجري خوايا قنجولا وكان من بغيرتو دا مزراوكي يا ربي خوايا برزق حلال دولة من مانكي خوايا لحرام لغريبا لغش لخيانت بمان باريزي يا ربي خوايا عدالتي اسلام بيني توناو من يا ربنا يا ربنا ليدا بارينو مسلمانان مظلوما مسلمانان بيكسو بيدسن خوايا فرعون كانوا نمرود كاني ام زمانا بدا صلاة قوة خوانا وانازن خوايا بتيرن ابابيلي خوت دا صلاة خوت ما نشان با كوتاي بدا صلاة او فراعين او صهاين بيني خوايا شكستيان بي بيني خوايا انتقام اوهم مظلوم قرآن من علان لبكيتوا اللهم امين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: رادوي محراب دنجك بو بانجوازي بيامي إسلام

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان وشلاوابوي كسي امروزي توسازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلامي خواهي قري مهربان تانديبي خوشكو برا عزيزة كان فجوتان لبرنامي رادوي محرابة لهر شوينكو هن امرو باسك كي تايبتان بو أكين ك لجيان مانا استفادي لي أكين هم بو دنيا مانا بو آخرت مانا راسكم حسكم درباري ذكر ودعاء واستغفار به أمعنا هر يكي كان تايبت مني يعني وأموميتي كان هي إما وكو عبدي خوين خواي قورا دعواي لمن كردوا كإما عبادتي بكين عبادتي خواي قورا بذكر ودعاء باستغفار كريت يك يك أقربين باس يعني ذكر ناوی کی جامعه همو عبادت کان گریتو او یک با انسان د ناخ دلیو ایکا او یک وا ل دلیو ان جامعه ده ذکر بو او یک ایما اقراری گورې خو گورب کین یعنی وخت تو عظمت خو گورې خو خالقیت خو او نو تو نو ناوکه ل خو نه او صفاتانه کا وا باسی کرده با ایما هموی ذکری خواه ذکری خواه توقیفیه فرقیه لگل عبادتا عبادتی دعا ذکری خواه که وقتی ایما ذکری خواه اکین ابی بوشیو بکن که خواه گوره خویلی ما این دعوا کرده که لقرآن که باسی هاتوا که لحدیث کان باسی هاتوا ایما که وقتی ذکری خواه اکین نبی لخو منو زیاد و کمی بکن وكو دعانية دعاء شتكي تايبتا خمان دعواي أكين لخواي غوري مهربان مثال الذكر وكو ويا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله خنيني القرآن أمعنى الذكر أمعنىها موي أو ذكرانا كوا إما شو الروج إقراري أو عظمته أكين بوخواي قورا أو ذكرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو ذكرى واكا كوا ضل خوش بيه ضل استقراري بيه ضل همغميتيان بيه ضل كان ربط بيه بخواي قورا جل جلاله إما لروجانا يعني قورا ترين ذكر كوا ذكري خواي أكين عبارتا لذكري بيانيانو يواران ام دو ذكرى ذكري كي زور قوران مجموعي دعان يعني كإنسان بوردي او دعانا بكات او ذكرانا بكا براسي نيم سعاد وقتي اوه او ذكرانا وقتي تعبتي خوياني مثلا ذكري بيانيان اذكاري صباحي كا ناوكي اواتانيا او ذكريا كوا انسان دعاي نوجي بياني تاخور حالاتا وقتكي اويه اوانا لو ساعتوه كبانه دا كفجري صادقه ايتر ام ذكرى دا سيبيه اكا تا خور دا تشون او ذكرانه انسان اپارزي حمايته لهم مشر حمايته

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی با پیاوکو افرد

تیک بتنها نبن لشونی چول دا مگر محرمه کن لگل دابه پیشا بخاری رحمتی خوایلی به گراویت یوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر واتبع غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي باهج باورداريكي بياو بيزاري لبرانبر هاوسري در نبري چونك اگر هرسوكوتيكي ناريكي نواند او هرسوكوتي تري هيا كپسندو ريكا يشوى مسلم رحمة خويله بجراويت يوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببي وبوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا بشوى أبو داود جراويت يوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها واتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دکن بلکو خزم دوست او کسیا ک بردوام هاتو چوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرنن پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویت یو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله عز وجل یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات أكفك بهن آخر يومك واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي أي آدمي ذات تول سرطاي روش دا چوار ركعت نوجم بابكا كما بس نوجي بياني و سنتي پیش بيانيا منش لا شركو تاي أو روجا دت پاريزم پیشو أحمد با سندكي صحيح يراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم ددا چون که من خوم زمانم همو کارو بارکان با دستی خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدکم پیش ها بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك چكي هبو زيند بچالي نكردو ظلم استمي لي نكردو كراكي بغورتر داننا واتقيمتو سنگي بسر دا نشکاندوا او خواه غورا دي خاتا بهشتوا فرموديكي متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لخواي قورة بترسنو داد قريبكن لنيوان منالا كانتان دا فرمو ديكي متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو تضع واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر تلمكتان بلا دا تيپاري اواهل سنتا تيپار دبي يان دادن ري پشوا ابو داود يراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها
فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يتكابو برايكي بكاتو اوش دياريكي لبرانبر او تكايا دا پیش کر بكا اواشو تبر درگاكي گورا لدرگاكاني سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتي خواهي لبه گراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه که خواه گورو پر وردگار فرمویتی بخشندیم لپیش توربونم دایه. پیشوا مسلم گراویتی و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلی الله علیه وسلم فرد نکاحها أي فسخها. واتا جزام خنساي كتي بزور بشودا خنساش هات خزمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باس کرد. پیغمبری خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا فرموديكي متفق عليه. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي دجيرته كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر كسيك تان بانهشتي زماوان كرا أو بابشي. كشف بخاري مسلم جرابيانته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نفرين لعنتي خوا لو كسبي كما ربجاج دكاتو لوش بوي حلال دكا. كشف أبو داود جرابيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعاء لسن نخوشك بكا او خوای گور شیفای بود نریو چاک دبی تو امش دعاکه کده فرمه اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیو

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا.

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكالسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابه پشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني داكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ذو القرنين وتي بيغمان اوي استمكار بيت اي مس زايددين لو دوايش كقرايه وبولاي پروردگاري سزايه چي زور سختو گراني دداد.

كاتك دصلاتي ذو القرنين يان بيني وتيان أي ذو القرنين براستي يأجوج ومأجوج توي خراب وتاوان دچين لزبيدا آيا خرجيكو باريكت بوكوب كينوا تابر بستيق لنوان ايمو اوان دا دروز بكيت.

0: براستي اواني كا ايمان و باوريان هناو كردو چاكا كانيان انجام داوا ايما هر لزو و بهشتي فردوسمان بو آمادا كردون تالوه دابزنو جياني كامراني تيدا برنسر
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: جيانيان تيدا بردوامو نبراويا نايانويت بگوزرينو بوشوينيشي تر لبرچاويان ناكويت

0: جبرائيل وتي او قسانيتو الراس تدرستن بلام اواب برياري پروردگار و دفرمويت او كارلاي من آسانا كببه باوك او من دال بهن مكايوا بو اوي بيكمن نشان او معجزيك بو خلچي اروها رحمتي چي تايبتيش بيت للاين ايموا اترو كارش برياري لسردراو و براوتوا
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
0: دزبجه مريم سكي پربو بغمو پجاروا برو شوينيشي دور رويشت.

مريم من دالي نازاري خوي لبا وشگرتو بردي بولاي خزمو كسو كاري همو بسر سامي ووتيان اي مريم براسي كاري چينا لبارو آبرو برد انجام داوا.

0: ای پیغمبر ستمکاران اگادر بکن لروجی آهو نالو پشیمانی کاتک کار لکار ترازاو لکاتک دا اوانا لغفلت دانو باور ناهینن
1: انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون
0: براستی سرنجام هر ایمه دوین نو خاونو میرادگری سرزویو همو اوانی کل سریتیو بولای ایمش دگرینو
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
0: أروها لقرآن دا باسي قوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو أو خلق بجيروا براسي أو كسايت يشير راز قوبو لبيغمبراني جبو
1: إذ

0: شيئا
1: كاتيك بباوشي ود باوشي بريزم او تو بوتيش تيك دفرستيد كن نجوي بيستا نكز برچاو رونو روشن بير دكات نهيت سوديك دفيا دقينيت

0: جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو اللو خلق قمرايو لوشتاني كلا جاتي خدا ديان پرست إما إسحاق مان پي بخشيو با إسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يق لوانش مان كرد پي غمبر
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقٍ عَلِيًّا
0: إما للرحمو بخشنده خوش مان همو يان مان بهرور کردو إما زماني خلچ دين دار مان هنا وتقو كهتا دنيا دنيايا باسي اوانب بتا چيو پا چيو بلندي بكن

0: یادی موساش باز بکن لقرآن دا براستی اویش کسی چی حلب جاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
0: للاي راستي چهوی تورو بانگ من لیکرد لکاتی گفتو گوی نهانی دا نزیك من خستوا
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
0: هر وهاب برحمتو بخشنده خو من هاروني برايمان كرد پیغمبرو هاو كاربوي
1: واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
0: اسماعيل اجباز بكل قرآن دا براسي او لبلينو پیمان كان دا راز قوبو او پیغمبرو روان كراوي خدابو
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
0: إسماعيل هميشو بردوام فرماني دادا بخيزاني وخزماني كنويجا كانيان بريكو بيچيو لكاتي خويدا انجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أولاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا منديبو
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: أروها لقرآن دا باسي إدريس بكا تنك أويش بيغمبريجي زور راست كارو راست قوبو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: بويا الرئيزي زور من لقرتو پايا دارو برسو بلند من كرد لجي قو ريقي

لدوي اوان كسانيق لنا وكان يان بونا جينشين كان يجكان يان بزايداو شويني ارز وكان النفس يان كوتن اوان توشي قمرايو سرغردانيو سزادبن لدنياو

رابي محراب دنگي زلالي پروردي ايماني و خواناسي راسقين رابي محراب دنگي زلالي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيت ينوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمت إيوي برز خوشويش قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكيكا لفرمايش تكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. إسناده صحيح. ابن عمر ومن دجارتوا رزاي خوال خوي باوكي بيت كده فرميت بيغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرميتي: ببي ذكر ويادي خوا قصة زور مكن، چونك زور قصة كردن ببي ذكر ويادي خوا دبيته كاري رقبوني ضل، و دورترین کسی کیش لخوای پروردگاروا او کسی کخاونی دلیتی رقه. پیشینان من رحمتی خوایان لیبید زور ورد بون تو، زور آگا دار بون لترسناتی رقبونی دل. بوی علی کری حسین که بزین العابدین ناس راوا دفرمید: آفرتی کهبو لبصره دا دیوت بدلی خویوت، ایوت لدستم داوی آی چدلی کی قتل بیرد ناکم، وات لی هاتوا ای دل تو عظمتی خوات لبیر چوتوا، الهی چون بتوانم ببمن زیکانی تو، لکاتی که دل رقکان کس دورکانن لتووا. مالیکی کوری دینار دلیت: ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوت القلب. واتا هیچ عقوبیک قرسترو گورترن یک لبرانبر انسان دکریتو او عقوبی ددریت لرقبونی دل. واتا وكو عقوبيكي قرس وقران يشيكي تلها ولان كحذيفية. حذيفي كري قتادي مرعشي كهاولي سفياني ثورية عليه هيچكس هركسيك توشي هر مصيبتيك بوبيت هيچ مصيبتيك قورترنية لا رقبوني ضلي. يعني بشيوازة كي درد فرمي قورترين مصيبتو بلا كرو لإنسان دكات دل رقبونا. زناكي ترى فرميت: هر كسيك توشي أم بلايبو غفلتو بآقاي ورقبوني دلي بابزاني أو توشي قرسترين وخرابترين جوري نخوشي. كاتي باسي قسوة كين رقبوني دل ما بس ما نوشك بونيتي رقبونيتي هستيان مانيتي سوزتيان بونيتي. جا كاتي دل رقبو هستو سوزتيان ما او كاتا هل سوكوتو معملي خاوني او دلا بشيوازيك الزبر معمل دكات زماني قسي نشياونا دروستي بياديت او كاتا خلتي لي دورا كون واللي رادكا چونك دل رقي زمان رقي اسلوب راق كشتيكا وكسيكا كخلق حزناكا نزيكي بيت. جام جورا كسانا بكالتي ما مستعيتي ناين بكالتي پرورشياري ناين
چونکە ئەم جۆرە کەسانە ناتوانن گۆڕانکاری لە کۆمەڵگایەدا بکەن. لە دەستیانداوە گەورەترین مەرجێ کە پێویستە لە ئینسانە هەبێ بۆی گۆڕانکاری لە هەڵسوکەوت لە مامەڵە لە کار و کردەوەی خەڵکا بکات نەرمونیا نییە. تۆ چۆن توانی گۆڕانکاری لە خۆت یا لە کەسێکە دروست بکەیت کاتێ بەم شێوازە هەڵسوکەوت و مامەڵە بکەیت؟ هەر لەبەر گرنگی ئەم حاڵەتەیە ئاراستە قورئانیەکە دەربارەی پێغەمبەری ئازیز سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە سوورەتی ئالی عیمراندا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوكاني دفرميت الفظ يعني زبر رقوشك، غلظ يعني الرقيتي يعني سوستيان نبون يعني نورو جان بو انجام داني كار. سيد قطب برحمت بي لتفسير يما يتيدا دفرميت: بهوي او رحمة اخوايا و كورت قرتوا اي محمد صلى الله عليه وسلم واواني جوريان قرتوا واي كردوتو بسوزو بزيو برحم بيت نرمونيان بي لقليان دا خو اگر زبرو دل رقبو يتايت اوا دلکان بدور توکون دبونوا، هستو سوزکان لیت خر ندبونوا. خلطی زور پیویستی با هستو سوزی ببزهی هیا، چاودیری کی ورت هیا، دمو چاوی کی کراو دم بخندهی هیا، لی بردهی و نرمونیانی هیا. خوگری و ناڕەحەت نەبوون، بێتاقەت نەبوون بە نەزانی و لاوازی و کەموکوڕیەکانیان. خەڵکی پێویستی بەم دڵە گەورانەی بۆی پێیان ببەخشێت و پێویستی بەوانیش نەبێ هەتا ئەمان پێی ببەخشن. هەڵگری خەمەکانیان بێت، خەمەکانی خۆی نەدا بەسەری ئەواندا. لە هەر شوێنێکە داوایان کرد ئامادە بێت، گرنگیان پێ بدا، چاودێریان بکە، عطف و سۆزی هەبێ بەرامبەریان. ئەمەیە دڵی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، کەوا ژیاوە لەگەڵ خەڵکیدا و خەڵکی لێی کۆبۆتەوە. شوێنکەوتوانی پێغەمبەری ئازیزی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەبێ خاوەنی ئەو دڵە بن. گەر وانەبووین دەبێ مراجعەی خۆمان بکەینەوە. خالق که زور گرنگه قصهی لسر بکین، اویش اویه ام دل رقیه هستو سوز لناو امرو ودا نایلت، هست بنا راحتی خلکی ناکات بو چون که ناتوانی والا خوی بکات خوی لناو جیانی اوانا ببینه توا. لنا راحت یکانیان، لنبون یکانیان، لآزار کانیان، لتیشو مشاکی لکانی جا هر کسی نیتوانی بچه تناو شیوازی جیانی او کسانو وک اوی اوانا لغل خویانا هست بسوز ناکا برام برین. نه هر کسی نیتوانی خوی وک منالکی بیباو گلیب کار وکسی تی هجار لیب کاد، وک آفرتی تی فرمسکاوی لیب کاد، نا توانی سوزی بران بر هبید. او کاتم انسانا کسی تی احمال بی بران بر با پیداویستی خلکی، کزو پیویستیان بقصه یکی جوان، با حلسو کوچه کی شیرین، با بدم و بون، با چار سر کردنی که شکانی، ام خاون دل رقا امیلی درست نابید.

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبيت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه: سي آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخاولكي دكا حتى وكو ليد بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي أو دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخويني هتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکه.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خم سپارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای تو یو بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه و ماله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کده چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو: اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. و تخوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کیت دمرینی. و کاتی لخوی جهل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هربا دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وری دگری توا بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی توا و لم خوا خبری دکی توا اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پر وردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما ای پروردگاری هموشته ای او ذاتی کلتو می رقو تقو وشکو برین چو زری سوزو ناسک شیندکی و دانویلو ناوکا لکاتی روانو سوزبونا بتوانایی بسنوری خود لددکیو دیروینی ای داوزینری توراتو انجیلو قرآن او قرآنی کراسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنایتو لشری هموشته
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتاد بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهر و آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطن و پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي كلسر مانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داراو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبب ماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوريتو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناو نونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتكي تر نونكي بتكيني چون كأي ونازانن كلاباش اي ونونكا چي تري تدچي لوانه ماره یا دو پشکه یا هشته که تر کمای آزار به تیچو به جا کنوی نکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهنه و کاتی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا اي خوايا اي پروردگارم با بيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر امنيون دادنمو دخوم و با پشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دكيشي و گلي ددي تولي لاي خود لم نستم دا او آب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری لقلب نوینه و اگر گیانت گران دوابوم لم خوا خبرم دکیتوا او بی پاریزو باوی که آگاداری بند باشکانی خودی پی دکیت آگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو. عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتا إمامي أنسي كري مالك رزي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدشو سرنويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو أملكاتك دا كچندها كسي واهن كبيكسو بيدالدو بيجيغو بيشوينو بيلانن پیشوا مسلم گراویتیو. فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریت رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريا هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شويني نويش خويندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كأوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كلا جمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاية پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن وجکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نه وقت تسبیحی امرو اتات ششنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمرد لتمانی شستو پین سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی پنجا و ششی کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لمنزلي تنهايدا. سلاو سلاو اي ميوان بنازكا، اي سفر يزو سازكا، اي ملزو پروازكا، دكوير را پايزي مرق اوا

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

قل هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

يستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب